0: الحادث كان أصعب يوم بحياتي، يعني هيك أول ما انصبت يعني ما عاد عرفت إنه ما عاد يعني أمشي، عرفت أنا يعني أيامي يعني كتير حلوة، بس يعني مشان هالمشي تمت 5 أشهر. هلا أنا أملي بالله يعني كبير، بتمنى كمان من يلي عم يشوفوني يساعدوني.
1: When I saw Nadia, I had this immediate connection. That's one of my girls.
2: She's 12 years old. She's just 12 years old.
3: How are you today?
2: Good. When Nadia and her family came out of Syria, they lost everything. They had nothing but what they wore out. And Nadia, in a very personal way, lost her life as she knew it. And I could see how very life-changing this was for Nadia. And I wanted to wrap my arms around her and love her.
4: الوقت الحالي يعني بقدر استطاعت الإنسان يعني بيقدم لواحد إنه يكون بنته مضروبة وشان يرجع الفرحة للبنت يعني.
5: شكرا.
6: جيم، كارين، she says thanks.
7: شكرا.
2: We recognize the tragedy of the situation that's going on and we put arms around them and love them and that's what they need.
0: حياة نادية صعبة هيك بعد ما هيك كانت إنه بتمشي وقاعدة هيك. كمان عم أبو منذر عطاني يعني أملي بالحياة لما.
2: It's a privilege to be able to serve people, and it's easy to love each other.

0: فريق هوريس كالألمانية. أغلب العوائل أجوي مشي بالموصل، فحاليا أكو إقليم كستان أكبر من 1,000,000 نازح. طبعا إحنا القرية بها 115 بيت، يعني 115 عائلة أجوا نازحين، 82 عائلة. فحاولت أن أقسم هاي العوائل مع العوائل الساكنة. 82 عائلة مسيحية استقبلناهم عندنا بالقرية، أول 30 عائلة استقبلناهم ضمن بيوتنا. فحاليا مشكلتي الرئيسية هسه شلون أقدر هذولا ال 11 عائلة الموجودة بالمدرسة، لكن الزخم كان أكبر، فاضطرينا أن نخلي القاعة، القاعة اللي كانت قاعة مناسبات بالقرية فخليناها. وما بالقاعة كم عائلة أنتم بالقاعة؟
1: من هنا نفرش لهناك. أي هذول دواشك عن دواشك.
2: وين نروح؟ جينا عند الجماعة هنا نعرفهم والنعم منكم، يعني ما قصروا الجماعة ويانا، قاموا بكل الواجب ووفروا كل شيء.
3: بيتنا احنا بسنجار قعدوا بيه الداعش، ايه قعدوا بيه واخذوا كأنما يعني واحد هيجي اخذ قطعة من قلبك، يعني ما تقدر تحكي. يعني بيتنا ببرط الله راح، والبيت بسنجار راح، والحال يعني ما ظلنا كل مكان احنا، يعني شو ايش يسوي واحد يعني ينتهي بهاي الحالة، ما يظل يعني بعد معيشة.
0: عندنا شخص معوق، فمن اجل السيطرة ديقود سيارته، سيارة معوقين، فأتوسل بهم قال لهم أنه هاي السيارة ما عندي غيرها وهي هاي رجلية. فشالوه هذا الشخص المعوق وذبوه بالشارع وأخذوا سيارته حتى يستخدموها، الله أعلم أي شيء، فلا يقدر يمشي ولا يقدر، فيشيلوه منها على مسافة ويحطوا ويأخذوا مسافة، فتعذب طول يومين لما وصل التشيك بوينت النقطة مع شو اسمه. فسمعنا بي دزينا جماعة من عندنا استقبلوهم وجابوهم لقريتنا.
3: احنا دنعاني، مو بس احنا دنعاني، الاف الناس، احنا المسيحيه بلكي طلعنا، بس هذول اليزيديه اللي انقتلوا. انا يومين ارجي على هذول البنات، شنو ذنبهم؟ زين انت لو اختك تقبل عليها يصير بيها هيجي؟
0: احنا اول قبل ما يجون النازحين احنا كارمن شايفين هاي الحاله، مساله النزوح والمذبح الارمنيه 1915 هذا شيء معروف في العالم كله، فحسوا هذا الموقف. فمن جو العوائل ما استغربوا، وبالعكس هم حفزوني على استقبالهم.
4: الله خلف الله عن مختار مع المنطقة 100,000 مرة،
5: ونشكر كل من ساهم في توفير المستلزمات لنا.
6: جماعة دوك ونشكر المختار وأهل القرية ما قصروا الصراحة، يعني باعتبار احنا قريتنا يعني منطقتنا.
0: احنا مو مثالين ولكن هذا واقع، يحبون يخدمون هالناس لأن يعرفون هاي حالة طارئة، والإنسان بهاي المواقف الصعبة لازم يكون يبين معدنه. كانوا مسافرين يرجعوا إلنا، هذا الإحساس فالشعور كلش أنا مرتاح منه وأتفاخر بيه.